الحمد لله الحمد لله الذي سهل للعباد طريق العبادة ويسر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الأكبر وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الشافع في المحشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بالشرف الأبخر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فإن التقوى بضاعة المؤمن التي لا تخسر مجلس جمعة Seorang ayah memang tidak mengandung kita. Seorang ayah memang tidak menyapih kita dan jarang menggendong kita. Tapi ayah menjaga, memelihara, mendidik dan mencarikan rezeki yang diridhai oleh Allah.

kumpul dengan orang yang pernah satu rahim dalam kandungan, orang yang pernah satu susuan dengan kita, orang yang pernah berebut mainan semasa kecil dengan kita. Semoga kita berkumpul dengan ayah bunda kita, bersama istri dan anak-anak kita di dalam syurga, berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullah. Wa idha quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.

0: اجمعين.
1: الحمد لله الذي امرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اياه نعبد واياه نستعين. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا الى مغفره رب العالمين، واعلموا ان الله سبحانه وتعالى امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحه بقدسه، فقال تعالى في كتابه العظيم: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين، وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، وذكر الله أكبر، والله سميع عليم.

محمد رسول الله اللهم رب هذه دعوات الدرع صلى الله عليه محمد رسول الله الشرب وزنة وبعاص وقمار إنك لا تخلف الميعاد استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلل بسم الله الرحمن الرحيم الذي يوسوس في صدور الناس نويت لله تعالى صلي فرض الجمعة ركعتين مستقبل القبلة إماما لله تعالى الله أكبر الله أكبر كبير رحمة الله إني وجدت وجدت الذي يوسوس إن الصلاة والسلام على محمد لا شريك له أعوذ بالله من الشيطان

0: الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: ربي اغفرني واهدني
0: واعافني. الله أكبر.
1: سبحان الله. سبحان الله. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم.
0: الله أكبر.
1: السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد. كما بارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر لي وما سلفت وما سلفت وما علمت. أنت المقدم وأنت الآخر. لا إله إلا أنت. أثبت قلبي على الله. سبحانك.